الملاهي دي ملاهي تتقال بلعب البستان لغتانا جماعي ده يهوي التعامل بصعب مثل اجتماعي.